0: شاكو بير دو شاكو بوليف جبروند نويوفن صدف بوسخ لاميولا شتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: Dihok Radio 88.5 88.9
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو مهيكات افرين صدر

0: خستینه باغچه هيا اوهب باش ترين موبيلياتت باغچايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج ديبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايو بن صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بن ذا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بدهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0505 225 47 74

ولا بخدش اشخان المليم محمد واغش باني عجمي كيم در همام وزيج خيره مالا خود رنا بقرا بالا نب خدا بقدس كليچا ويزر كاخو ما منه خدا محمد و پنجابيني

ولا بلاد ابراهيم ابو اكل حلباوي ذي الشامات بلا بابي بقول كيج قارا ورتي جفاتا با دتي راديا مكرو كانا في مالا با ولا جهي بن محمد واغي سواي جيبي وككي ترفا كلي شاوي بزر قاي بلا الوي مظلامي باشي با بلا دوي سرناي ريبا

اخ ماينه ماينه ماينه مال بس محمدي واغير تسحل هذه بالله ربي عالمي تفحليني ما حقو سببيت

بعد سيري مشفاك تجمع ديناكي اذكر بانو كدار حلقان يا يا بين امنو خدا خرابناكي ورت وفا سنگو بري مكشكو كي بناريني وكو عزوزاني شرف ديني بيقوليش بر حاصلو تابو داكي بيجا ورد العلم دلاكري اب سن يه شكر قيماغي قاميشا بهك منيش القابل ريت ريزوزانا خوي كري وكا وكا حفيز غريباني بوت شوني بدويت ويخسته نقب جوته بمقاب باخلي داك ديكري.

القشم ولا السرميد العويل اصبر بانوك وكل حيبي ولا ايدي كام كفر فرمين حكى باب ابراهيم كشكوكي كوتشي اشرينة ازي بيجيب كلي باب ابراهيم قازن دلو ما جاني منكي از نخشی به حالی اف حکیم لبنان آتس

جلال جيراني قدش خير مالا خدر مالا منو بابي بجيناري هفام ولا بلا بي من نقاتي الزاني سليم سر باري كيبام ولا ما بينا منو جيرانا بسي كل اكو شار فانجر بام ولا اشارا منو بجنا زرا شو النشاني حماوي بام ولا سر بسر بواب کی باوے کے لیے ولا نشی و باشی و برامی نامت

ولا هنا خد الرامي جابك ابن الالكي متيني ودل علي معليم حكت ابن القازم برميني حكت ابن القازم برميني ولا بلاد بخباب جابني اقول في باري حيدريم ما نشبك عادي بعيدي من اشكوت جيميري

لكن يقود الميديا يجقى مكرو فايدة نكير عزيز رابوش كربي درجين على باب برايخ وخاتني ولا شو ما جهي جزيرا بوضا مالا شيخ محمد تدريب توبكير يا دبني تزبيك إجواني ستوت البي صوفيا دستي خكير من دسمونك إجواني حجاج سني خكير سيصال ابني قدان ابني تعاد روجون فيجي ربي خك يا ديم ولا روجك إجوان روجي خدين بيا حرامي كابلي قدي بابي خكير ولكن يقول يا دي وزي شوما بنيا تحكي صرف الشين فيجي ولا ابني كارو بارا خكير من دین ویجا خوکیر سلوطا من راسته دا بنیادیم عبدالله دلی بخاطنی سری حفصالی خودی تمام عاشق و معشوق جوتی ممتیم نم هما مدیج کنتی کواش کواش من میزکیر حچی درده دل کتنی درده وشنی گلکی گران بو جفا بو نیوکا پر دلی مگر یادیم آزی رابو ما سر پر جین ویجی من دلی بیستو پیش خوکشی زیر و زیویل بر جوتی ممکی خود قطار ولا ابن اسمي نسوني سوزني دلاني دلي خلق بي جوتي ربكي خلق يادي ونقود جابكي دلوي شيخي مهو بيل جزيري ولا بيجرب كشكاتو بدار صوفي البردستي تام إلو سفر جين بيجي قلقيش توبا خوزي دكير زورا تبير لمني لمني لمني ولا يا دير بني بيجن كشكاتو بدار يا صوفي إيرو سر فرشين بيجي قالك يشتوف باخو زيدك زورا

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74